وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه،

كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن: ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا،
ادعو له.

0: بالصلاح، ادع له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادع لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: الدين شبع الدين على بر الهوى راسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: الفجيرة FM على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة FM جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم الله

في بطن مكة رجل يدعو قومه لدين يحررهم من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. تعنت وبطش بكل من استجاب، تهكم ولمز وهمز، عروض مغرية وتهديد ونفي، تضييق بلغ حد القتل. صحبه في القيد تصبحهم الصياط وتمسيهم، فما له إلا أن يقول صبرا صبرا صبرا صبرا. حال يحيلك للمحال، فالقوم عنك معرضون ولقولك مكذبون، وزاد الهم هما، فحبيب قريب عم حنون يرحل عن الدنيا، وزوجة وسند تلتحق بجوار ربها.

عام حزن لم يشفع له عند قومه فارتحل إلى الطائف بحثا عن أمل في قلوب القوم، فما وجد إلا القسوة والغلظة، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرموه بالحجارة حتى دميت قدمه. فدعا ربا مجيبا فجاءه الجواب أن أمر القوم بإشارة منك لن تبقي منهم ولن تذر، لكنه الرحمة المهداة عفا وصفح راجيا لهم الهداية في قابل الأيام. رجع مكسور الخاطر إلى قومه فمنعوه الدخول، فاستجار فأجير، وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، حفيد سادات قريش، الصادق الأمين، النبي الأمي، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.

0: بقي في الجوار فترة يرى صحبه يعذبون، فلم يصبر فخرج من جوار الرجل شاكرا حسن الصنيع محتسبا شر ما سيلقى عند الله. عمه أبو لهب يتبعه في كل حي ونادي، وبأعلى صوته ينادي: ساحر كذاب، أنا عمه وأعلم الناس به، فلا تردوا عليه الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعث صحبه بعدما اشتكوا الظلم إلى الحبشة مهاجرين، فتبعهم القوم عازمين، ولكن الله هو خير الحافظين. أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت تلك الهجرة الأولى، ولكن الحيلة هي من أرجعتهم فوقعوا في العذاب والذل، وهاجروا الثانية، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه جل في علاه. فكيف كان الأمر وماذا حدث؟ هذا هو موضوع حلقتنا في لحظة فارقة.
1: لحظة فارقة.
0: لم تكن أولى حركات الهجرة متمثلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقد سبقت الهجرة إلى المدينة بهجرة بعض المؤمنين الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاشتداد أذى المشركين في مكة عليهم، ولم يكن لهم من يحميهم من أذى قريش، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب. لذا فإن من أعظم أسباب ودوافع الهجرة سواء إلى الحبشة ومن بعد ذلك إلى المدينة حماية أنفسهم من إيذاء المشركين، فقد تعرض الكثير منهم للتعذيب. فعذب بلال بن رباح رضي الله عنه وألقي في الصحراء في شدة الحر، وعذب آل ياسر رضي الله عنهم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم بالجنة، وعذب كثير من المسلمين. كما أن من أبرز الأسباب الدافعة للهجرة الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين وعلى بني هاشم خاصة، حيث تآمرت قريش واجتمع رجال منها على تنفيذ حصار ظالم يقتضي مقاطعة المسلمين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، فلا يتزوجوا منهم أو يزوجوهم، ولا يبتاعوا منهم أو يبيعوهم. وأصاب المسلمون من هذا الحصار أذى وسوءا شديدا، حتى إن منهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، واستمر الحصار والمقاطعة حتى اجتمع أربعة من رجال قريش يرفضون فيما بينهم مقاطعة أبناء عمومتهم وأرحامهم من بني هاشم، واتفقوا على إنهاء المقاطعة، وجاءوا إلى قريش ليخبروهم بجواب إنهاء المقاطعة. فلما رجعوا إلى الصحيفة التي كتبت عليها بنود المقاطعة وجدوها قد أكلت، وأكلتها حشرة الأرض إلا لفظ الجلالة.

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهل مكة للإسلام، وباشر دعوتهم منتهجا في سبيل ذلك أساليب متسمة بالرفق كالحكمة والموعظة الحسنة. إلا أن أهل مكة وقتها لم يتقبلوا الإسلام وحاربوا دعوته، فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن مكان آخر للدعوة، وقد لقي النبي صلى الله عليه

0: في هذا الزمان، ورجع الخزرجيون إلى يثرب وأخبروا قومهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حل العام القادم جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في مكان يدعى العقبة، فسميت تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى.
1: لحظة فارقة.
0: رجع هؤلاء الرجال بعد البيعة إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم. ورجعت في العام الذي يليه جماعة من الأوس والخزرج، بلغ عددهم 73 رجلا وامرأتين، فدعاهم النبي للإسلام وبايعهم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، فتمت بذلك بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى المدينة، وبقي هو في مكة المكرمة. لم يأتي الإذن بعد، واشتد أذى قريش عليه، وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتحاول ردعهم عن الهجرة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن، إذ جاء إذن إلهي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله.

0: ولكن في ليلتها بلغ من تآمر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعوا ليخططوا لكيفية التخلص منه وإيقاف دعوته، فمنهم من اقترح أن يحبس، ولم يبق هذا الرأي القبول خوفا من منعة بني هاشم له، ومنهم من رأى نفيه وإخراجه، ورفض هذا الرأي أيضا خشية أن يجتمع الناس عليه ويسمعوا دعوته، إلى أن اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة برجل يقف على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تتمكن حينها بنو هاشم من المطالبة بالقصاص ويضيع دمه بين القبائل. وقد أطلع جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه، وأغشى الله النعاس على الرجال وكانوا عشرة فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من سيوفهم.
1: لحظة فارقة.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقال له إني قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. والمقصود بقول أبي بكر الصحبة أنه يريد أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ويسأله ذلك، فأجابه النبي بالقبول، فكان أبو بكر رفيقه في طريق الهجرة. حين هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة تحركت عاطفة المحبة لوطنه، واستحضر مكانتها العظيمة في وجدانه لوجود البيت الحرام فيها، فقال مودعا إياها ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر مستخفين عن أعين قريش، وغادر مكة المكرمة. وفي طريق السير كان أبو بكر الصديق يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلفه من فرط خوفه عليه ومحبته له وليحميه. وعند وصولهما إلى غار ثور لم يقبل

0: أبو بكر إلا أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس المكان ليتفقده ويتأكد من أمنه، ثم دخل رسول الله ومعه أبو بكر في الغار. بالرغم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب الحيطة والحذر قبل وأثناء هجرته، إلا أنه لم يركن إلى تلك الأسباب أو يتكل عليها، بل كان كل اتكاله على الله تعالى، وكان ملازما للدعاء الوارد في قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد سخر الله تعالى لرسوله وصاحبه أبي بكر جندا من مخلوقاته لتضليل كفار قريش الذين لحقوا بالنبي بعد أن عرفوا بخروجه من مكة المكرمة، إلى أن وصلوا إلى باب غار ثور الذي يؤوي النبي وأبا بكر، وكانوا على مقربة منهما، فوجل أبو بكر وطمأنه النبي وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جيشت قريش الناس وأعلنت في نواديها عن مكافأة متمثلة بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة بن مالك وخرج يتتبع أثر النبي طمعا في المكافأة. فلما اقترب من النبي وأبي بكر وكاد أن يصل إليهما، غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يستطع التقدم بها، فأخبر سراقة النبي بمؤامرة قريش، وسأل النبي سراقة أن يخفي عن قريش أمره وأمر أبي بكر، ووعده مقابل ذلك بسواري كسرى. فرجع سراقة وأخفى خبر النبي عن قريش، وهذا من عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام.
1: لحظة فارقة.
0: كان أهل المدينة المنورة على علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرون دخوله عليهم، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار لانتظاره كعادتهم، حتى لم يبقى لهم ظل يستظلون به فعادوا إلى بيوتهم. وفي تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام، فشاهده رجل من اليهود فأسرع إلى الأنصار وأخبرهم بقدومه، فخرجوا لاستقباله مسرعين والفرحة تغمرهم، والتقوا به عند ظاهر الحرة. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء عند بني عمرو بن عوف 14 ليلة، حيث أسس مسجد قباء، ثم قرر عليه الصلاة والسلام دخول المدينة، فأرسل إلى زعماء بني النجار فقدموا إليه متقلدين سيوفهم. وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة استقبله

0: وكان من بين الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد وصف الموقف قائلا:
1: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خرج الرجال والنساء على أسطح المنازل، وانتشر الأطفال في الشوارع وهم يرددون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة، سأل قائلا: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري:
1: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.
0: وقيل أن كل واحد من زعماء الأنصار كان يتمنى استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتذر منهم ويأمرهم بترك الناقة لأنها مأمورة، إلى أن بركت الناقة عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فنزل عليه الصلاة والسلام في

فرحت يثرب بمحياه وحق لها الفرح، فهو البدر المنير وثغره الفجر، هبة الرحمن منذ آدم محمد محمود، بشارة الأنبياء في كل عهد ونور. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رحمة مهداه، يا من اشتاقت القلوب لرؤياك. بهذا الحدث التاريخي مستمعينا الكرام نشأ التاريخ الهجري، وولدت لحظة فارقة تؤرخ لهجرة كلها معجزات لخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: كنتم مع
1: لحظة فارقة،
0: إعداد وتقديم حمود محمد، تنفيذ وإخراج تامر العمري.
2: الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين يا مجيب الدعوات.

احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

في بطن مكة رجل يدعو قومه لدين يحررهم من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. تعنت وبطش بكل من استجاب، تهكم ولمز وهمز، عروض مغرية وتهديد ونفي، تضييق بلغ حد القتل. صحبه في القيد تصبحهم الصياط وتمسيهم، فما له إلا أن يقول صبرا صبرا صبرا صبرا. حال يحيلك للمحال، فالقوم عنك معرضون ولقولك مكذبون. وزاد الهم هما، فحبيب قريب عم حنون يرحل عن الدنيا، وزوجة وسند تلتحق بجوار ربها. عام حزن لم يشفع له عند قومه فارتحل إلى الطائف بحثا عن أمل في قلوب القوم، فما وجد إلا القسوة والغلظة، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرموه بالحجارة حتى دميت قدمه. فدعا ربا مجيبا فجاءه الجواب أن أمر القوم بإشارة منك، لن تبقي منهم ولن تذر، لكنه الرحمة المهداة عفا وصفح راجيا لهم الهداية في قابل الأيام. رجع مكسور الخاطر إلى قومه فمنعوه الدخول، فاستجار فأجير. وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، حفيد سادات قريش، الصادق الأمين، النبي الأمي، خاتم الأنبياء

0: بقي في الجوار فترة يرى صحبه يعذبون، فلم يصبر فخرج من جوار الرجل شاكرا حسن الصنيع محتسبا شر ما سيلقى عند الله. عمه أبو لهب يتبعه في كل حي ونادي، وبأعلى صوته ينادي: ساحر كذاب أنا عمه وأعلم الناس به، فلا تردوا عليه الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعث صحبه بعدما اشتكوا الظلم إلى الحبشة مهاجرين، فتبعهم القوم عازمين، ولكن الله هو خير الحافظين. أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت تلك الهجرة الأولى، ولكن الحيلة هي من أرجعتهم فوقعوا في العذاب والذل، وهاجروا الثانية، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه جل في علاه. فكيف كان الأمر وماذا حدث؟ هذا هو موضوع حلقتنا في لحظة فارقة.
1: لحظة فارقة.
0: لم تكن أولى حركات الهجرة متمثلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقد سبقت الهجرة إلى المدينة بهجرة بعض المؤمنين الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاشتداد أذى المشركين في مكة عليهم، ولم يكن لهم من يحميهم من أذى قريش، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب. لذا فإن من أعظم أسباب ودوافع الهجرة سواء إلى الحبشة ومن بعد ذلك إلى المدينة حماية أنفسهم من إيذاء المشركين، فقد تعرض الكثير منهم للتعذيب. فعذب بلال بن رباح رضي الله عنه وألقي في الصحراء في شدة الحر، وعذب آل ياسر رضي الله عنهم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم بالجنة، وعذب كثير من المسلمين. كما أن من أبرز الأسباب الدافعة للهجرة الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين وعلى بني هاشم خاصة، حيث تآمرت قريش واجتمع رجال منها على تنفيذ حصار ظالم يقتضي مقاطعة المسلمين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، فلا يتزوجوا منهم أو يزوجوا

حتى إن منهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، واستمر الحصار والمقاطعة حتى اجتمع أربعة من رجال قريش يرفضون فيما بينهم مقاطعة أبناء عمومتهم وأرحامهم من بني هاشم، واتفقوا على إنهاء المقاطعة، وجاءوا إلى قريش ليخبروهم بجواب إنهاء المقاطعة. فلما رجعوا إلى الصحيفة التي كتبت عليها بنود المقاطعة وجدوها قد أكلت، وأكلتها حشرة الأرض إلا لفظ الجلالة.

0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهل مكة للإسلام، وباشر دعوتهم منتهجا في سبيل ذلك أساليب متسمة بالرفق كالحكمة والموعظة الحسنة. إلا أن أهل مكة وقتها لم يتقبلوا الإسلام وحاربوا دعوته، فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن مكان آخر للدعوة. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب وأهلها قبولا للدعوة وإقبالا عليها، خاصة حين لقيهم في موسم الحج وهم جماعة من الخزرج، وهي قبيلة من القبائل القاطنة في يثرب، ودعاهم للإسلام. استجاب الرجال من الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم عن الإسلام وتلا عليهم القرآن، ولم يستغرب الخزرج دعوة النبي، إذ هم في يثرب يجاورون اليهود الذين كانوا يحدثون عن قرب قدوم نبي في هذا الزمان. ورجع الخزرجيون إلى يثرب وأخبروا قومهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حل العام القادم جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في مكان يدعى العقبة، فسميت تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى.
1: لحظة فارقة.
0: رجع هؤلاء الرجال بعد البيعة إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم. ورجعت في العام الذي يليه جماعة من الأوس والخزرج، بلغ عددهم 73 رجلا وامرأتين، فدعاهم النبي للإسلام وبايعهم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، فتمت بذلك بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى المدينة، وبقي هو في مكة المكرمة. لم يأتي الإذن بعد،

0: شمله، ومنهم من رأى نفيه وإخراجه، ورفض هذا الرأي أيضا خشية أن يجتمع الناس عليه ويسمعوا دعوته، إلى أن اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة برجل يقف على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تتمكن حينها بنو هاشم من المطالبة بالقصاص ويضيع دمه بين القبائل. وقد أطلع جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه، وأغشى الله النعاس على الرجال وكانوا 10، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من سيوفهم.
1: لحظة فارقة.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقال له: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. والمقصود بقول أبي بكر الصحبة أنه يريد أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ويسأله ذلك، فأجابه النبي بالقبول، فكان أبو بكر رفيقه في طريق الهجرة. حين هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة، تحركت عاطفة المحبة لوطنه، واستحضر مكانتها العظيمة في وجدانه لوجود البيت الحرام فيها، فقال مودعا إياها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر مستخفين عن أعين قريش، وغادر مكة المكرمة. وفي طريق السير كان أبو بكر الصديق يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلفه من فرط خوفه عليه ومحبته له وليحميه. وعند وصولهما إلى غار ثور لم يقبل أبو بكر إلا أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس المكان ليتفقده ويتأكد من أمنه، ثم دخل رسول الله ومعه أبو بكر في الغار. بالرغم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب الحيطة والحذر قبل وأثناء هجرته، إلا أنه لم يركن إلى تلك الأسباب أو يتكل عليها، بل كان كل اتكاله على الله تعالى، وكان ملازما للدعاء الوارد في قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد سخر الله تعالى لرسوله وصاحبه أبي بكر جندا من مخلوقاته لتضليل كفار قريش الذين لحقوا بالنبي بعد أن عرفوا بخروجه من مكة المكرمة، إلى أن وصلوا إلى باب غار ثور الذي يؤوي النبي وأبا بكر، وكانوا على مقربة منهما، فوجل أبو بكر وطمأنه النبي وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جيشت قريش الناس وأعلنت في نواديها عن مكافأة متمثلة بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة بن مالك وخرج يتتبع أثر النبي طمعا في المكافأة. فلما اقترب من النبي وأبي بكر وكاد أن يصل إليهما، غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يستطع التقدم بها، فأخبر سراقة النبي بمؤامرة قريش، وسأل النبي سراقة أن يخفي عن قريش أمره وأمر أبي بكر، ووعده مقابل ذلك بسواري كسرى. فرجع سراقة وأخفى خبر النبي عن قريش، وهذا من عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام.

0: لحظة فارقة.
1: كان أهل المدينة المنورة على علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرون دخوله عليهم، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار لانتظاره كعادتهم، حتى لم يبقى لهم ظل يستظلون به فعادوا إلى بيوتهم. وفي تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام فشاهده رجل من اليهود، فأسرع إلى الأنصار وأخبرهم بقدومه، فخرجوا لاستقباله مسرعين والفرحة تغمرهم، والتقوا به عند ظاهر الحرة. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء عند بني عمرو بن عوف 14 ليلة، حيث أسس مسجد قباء، ثم قرر عليه الصلاة والسلام دخول المدينة، فأرسل إلى زعماء بني النجار، فقدموا إليه متقلدين سيوفهم. وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة استقبله 500 من الأنصار، فدخل بموكب عظيم.

0: وكان من بين الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد وصف الموقف قائلا:
1: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خرج الرجال والنساء على أسطح المنازل، وانتشر الأطفال في الشوارع وهم يرددون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة، سأل قائلا: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري:
1: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.
0: وقيل أن كل واحد من زعماء الأنصار كان يتمنى استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتذر منهم ويأمرهم بترك

فرحت يثرب بمحياه وحق لها الفرح، فهو البدر المنير وثغره الفجر، هبة الرحمن منذ آدم محمد محمود، بشارة الأنبياء في كل عهد ونور. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا من اشتاقت القلوب لرؤياك. بهذا الحدث التاريخي مستمعينا الكرام، نشأ التاريخ الهجري وولدت لحظة فارقة تؤرخ لهجرة كلها معجزات لخاتم الأنبياء والمرسلين.

وحكيم رشيد. إن قلت كن يكون.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

في بطن مكة رجل يدعو قومه لدين يحررهم من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. تعنت وبطش بكل من استجاب، تهكم ولمز وهمز، عروض مغرية وتهديد ونفي، تضييق بلغ حد القتل. صحبه في القيد تصبحهم الصياط وتمسيهم، فما له إلا أن يقول صبرا صبرا صبرا صبرا. حال يحيلك

فحبيب قريب عم حنون يرحل عن الدنيا وزوجة وسند تلتحق بجوار ربها. عام حزن لم يشفع له عند قومه فارتحل إلى الطائف بحثا عن أمل في قلوب القوم، فما وجد إلا القسوة والغلظة، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرموه بالحجارة حتى دميت قدمه. فدعا ربا مجيبا فجاءه الجواب أن أمر القوم بإشارة منك لن تبقي منهم ولن تذر، لكنه الرحمة المهداة عفا وصفح راجيا لهم الهداية في قابل الأيام. رجع مكسور الخاطر إلى قومه فمنعوه الدخول، فاستجار فأجير. وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، حفيد سادات قريش، الصادق الأمين، النبي الأمي، خاتم الأنبياء عليه الصلاة

0: بقي في الجوار فترة يرى صحبه يعذبون، فلم يصبر فخرج من جوار الرجل شاكرا حسن الصنيع محتسبا شر ما سيلقى عند الله. عمه أبو لهب يتبعه في كل حي ونادي، وبأعلى صوته ينادي: ساحر كذاب، أنا عمه وأعلم الناس به، فلا تردوا عليه الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعث صحبه بعدما اشتكوا الظلم إلى الحبشة مهاجرين، فتبعهم القوم عازمين، ولكن الله هو خير الحافظين. أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت تلك الهجرة الأولى، ولكن الحيلة هي من أرجعتهم فوقعوا في العذاب والذل، وهاجروا الثانية، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه جل في علاه. فكيف كان الأمر وماذا حدث؟ هذا هو موضوع حلقتنا في لحظة فارقة.
1: لحظة فارقة.
0: لم تكن أولى حركات الهجرة متمثلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقد سبقت الهجرة إلى المدينة بهجرة بعض المؤمنين الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاشتداد أذى المشركين في مكة عليهم، ولم يكن لهم من يحميهم من أذى قريش، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب. لذا فإن من أعظم أسباب ودوافع الهجرة سواء إلى الحبشة ومن بعد ذلك إلى المدينة حماية أنفسهم من إيذاء المشركين، فقد تعرض الكثير منهم للتعذيب. فعذب بلال بن رباح رضي الله عنه وألقي في الصحراء في شدة الحر، وعذب آل ياسر رضي الله عنهم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم بالجنة، وعذب كثير من المسلمين. كما أن من أبرز الأسباب الدافعة للهجرة الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين وعلى بني هاشم خاصة، حيث تآمرت قريش واجتمع رجال منها على تنفيذ حصار ظالم يقتضي مقاطعة المسلمين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، فلا يتزوجوا منهم أو يزوجوهم، ولا يبتاعوا منهم أو يبيعوهم. وأصاب المسلمون من هذا الحصار أذى وسوءا شديدا، حتى إن منهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، واستمر الحصار والمقاطعة

حتى اجتمع أربعة من رجال قريش يرفضون فيما بينهم مقاطعة أبناء عمومتهم وأرحامهم من بني هاشم، واتفقوا على إنهاء المقاطعة، وجاءوا إلى قريش ليخبروهم بجواب إنهاء المقاطعة. فلما رجعوا إلى الصحيفة التي كتبت عليها بنود المقاطعة وجدوها قد أكلت، وأكلتها حشرة الأرض إلا لفظ الجلالة.

0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهل مكة للإسلام، وباشر دعوتهم منتهجا في سبيل ذلك أساليب متسمة بالرفق كالحكمة والموعظة الحسنة. إلا أن أهل مكة وقتها لم يتقبلوا الإسلام وحاربوا دعوته، فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن مكان آخر للدعوة. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب وأهلها قبولا للدعوة وإقبالا عليها، خاصة حين لقيهم في موسم الحج وهم جماعة من الخزرج، وهي قبيلة من القبائل القاطنة في يثرب، ودعاهم للإسلام. استجاب الرجال من الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم عن الإسلام وتلا عليهم القرآن، ولم يستغرب الخزرج دعوة النبي، إذ هم في يثرب يجاورون اليهود الذين كانوا يحدثون عن قرب قدوم نبي في هذا الزمان. ورجع الخزرجيون إلى يثرب وأخبروا قومهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حل العام القادم جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في مكان يدعى العقبة، فسميت تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى.
1: لحظة فارقة.
0: رجع هؤلاء الرجال بعد البيعة إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم. ورجعت في العام الذي يليه جماعة من الأوس والخزرج، بلغ عددهم 73 رجلا وامرأتين، فدعاهم النبي للإسلام وبايعهم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، فتمت بذلك بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى المدينة،

لم يأتي الإذن بعد، واشتد أذى قريش عليه، وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتحاول ردعهم عن الهجرة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن، إذ جاء إذن إلهي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله.

0: ولكن في ليلتها بلغ من تآمر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعوا ليخططوا لكيفية التخلص منه وإيقاف دعوته، فمنهم من اقترح أن يحبس، ولم يبق هذا الرأي القبول خوفا من منعة بني هاشم له، ومنهم من رأى نفيه وإخراجه، ورفض هذا الرأي أيضا خشية أن يجتمع الناس عليه ويسمعوا دعوته، إلى أن اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة برجل يقف على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تتمكن حينها بنو هاشم من المطالبة بالقصاص ويضيع دمه بين القبائل. وقد أطلع جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه، وأغشى الله النعاس على الرجال وكانوا 10، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من سيوفهم.
1: لحظة فارقة.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقال له: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة، بأبي أنت يا رسول الله.

0: تعلقت عاطفة المحبة لوطنه واستحضر مكانتها العظيمة في وجدانه لوجود البيت الحرام فيها، فقال مودعا إياها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر مستخفين عن أعين قريش، وغادر مكة المكرمة. وفي طريق السير كان أبو بكر الصديق يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلفه من فرط خوفه عليه ومحبته له وليحميه. وعند وصولهما إلى غار ثور لم يقبل أبو بكر إلا أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس المكان ليتفقده ويتأكد من أمنه، ثم دخل رسول الله ومعه أبو بكر في الغار. بالرغم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب الحيطة والحذر قبل وأثناء هجرته، إلا أنه لم يركن إلى تلك الأسباب أو يتكل عليها، بل كان كل اتكاله على الله تعالى، وكان ملازما للدعاء الوارد في قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد سخر الله تعالى لرسوله وصاحبه أبي بكر جندا من مخلوقاته لتضليل كفار قريش الذين لحقوا بالنبي بعد أن عرفوا بخروجه من مكة المكرمة، إلى أن وصلوا إلى باب غار ثور الذي يؤوي النبي وأبا بكر، وكانوا على مقربة منهما، فوجل أبو بكر وطمأنه النبي وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جيشت قريش الناس وأعلنت في نواديها عن مكافأة متمثلة بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة بن مالك وخرج يتتبع أثر النبي طمعا في المكافأة. فلما اقترب من النبي وأبي بكر وكاد أن يصل إليهما غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يستطع التقدم بها، فأخبر سراقة النبي بمؤامرة قريش، وسأل النبي سراقة أن يخفي عن قريش أمره وأمر أبي بكر، ووعده مقابل ذلك بسواري كسرى. فرجع سراقة وأخفى خبر النبي عن قريش، وهذا من عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام.
1: لحظة فارقة.
0: كان أهل المدينة المنورة على علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرون دخوله عليهم، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار لانتظاره كعادتهم، حتى لم يبقى لهم ظل يستظلون به، فعادوا إلى بيوتهم. وفي تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام فشاهده رجل من اليهود، فأسرع إلى الأنصار وأخبرهم بقدومه، فخرجوا لاستقباله مسرعين والفرحة تغمرهم، والتقوا به عند ظاهر الحرة. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء عند بني عمرو ابن عوف 14 ليلة، حيث أسس مسجد قباء، ثم قرر عليه الصلاة والسلام دخول المدينة، فأرسل إلى زعماء بني النجار فقدموا إليه متقلدين سيوفهم. وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة استقبله 500 من الأنصار، فدخل بموكب عظيم.

0: وكان من بين الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد وصف الموقف قائلا:
1: ما رأيت

0: أهل المدينة فرحوا بشيء، فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: خرج الرجال والنساء على أسطح المنازل، وانتشر الأطفال في الشوارع وهم يرددون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة، سأل قائلا: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري:
0: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.
1: وقيل أن كل واحد من زعماء الأنصار كان يتمنى استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتذر منهم ويأمرهم بترك الناقة لأنها مأمورة، إلى أن بركت الناقة عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فنزل عليه الصلاة والسلام في داره.

فرحت يثرب بمحياه وحق لها الفرح، فهو البدر المنير وثغره الفجر، هبة الرحمن منذ آدم محمد محمود، بشارة الأنبياء في كل عهد ونور. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا من اشتاقت القلوب لرؤياك بهذا الحدث التاريخي. مستمعينا الكرام، نشأت

الفجيرة اف ام 92.6.

في بطن مكة رجل يدعو قومه لدين يحررهم من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. تعنت وبطش بكل من استجاب، تهكم ولمز وهمز، عروض مغرية وتهديد ونفي، تضييق بلغ حد القتل. صحبه في القيد تصبحهم الصياط وتمسيهم، فما له إلا أن يقول صبرا صبرا صبرا صبرا. حال يحيلك للمحال، فالقوم عنك معرضون ولقولك مكذبون، وزاد الهم هما، فحبيب قريب عم حنون يرحل عن الدنيا، وزوجة وسند تلتحق بجوار ربها. عام حزن لم يشفع له عند قومه فارتحل إلى الطائف بحثا عن أمل في قلوب القوم، فما وجد إلا القسوة والغلظة، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرموه بالحجارة حتى دميت قدمه. فدعا ربا مجيبا فجاءه الجواب أن أمر القوم بإشارة منك، لن تبقي منهم ولن تذر، لكنه الرحمة المهداة عفا وصفح راجيا لهم الهداية في قابل الأيام. رجع مكسور الخاطر إلى قومه فمنعوه الدخول، فاستجار فأجير. وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، حفيد سادات قريش، الصادق الأمين، النبي الأمي.

0: بقي في الجوار فترة يرى صحبه يعذبون، فلم يصبر فخرج من جوار الرجل شاكرا حسن الصنيع محتسبا شر ما سيلقى عند الله. عمه أبو لهب يتبعه في كل حي ونادي، وبأعلى صوته ينادي: ساحر كذاب، أنا عمه وأعلم الناس به، فلا تردوا عليه الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعث صحبه بعدما اشتكوا الظلم إلى الحبشة مهاجرين، فتبعهم القوم عازمين، ولكن الله هو خير الحافظين. أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت تلك الهجرة الأولى، ولكن الحيلة هي من أرجعتهم فوقعوا في العذاب والذل، وهاجروا الثانية، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه جل في علاه. فكيف كان الأمر وماذا حدث؟ هذا هو موضوع حلقتنا في لحظة فارقة.
1: لحظة فارقة.
0: لم تكن أولى حركات الهجرة متمثلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقد سبقت الهجرة إلى المدينة بهجرة بعض المؤمنين الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاشتداد أذى المشركين في مكة عليهم، ولم يكن

من يحميهم من أذى قريش، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب. لذا فإن من أعظم أسباب ودوافع الهجرة سواء إلى الحبشة ومن بعد ذلك إلى المدينة حماية أنفسهم من إيذاء المشركين، فقد تعرض الكثير منهم للتعذيب. فعذب بلال بن رباح رضي الله عنه وألقي في الصحراء في شدة الحر، وعذب آل ياسر رضي الله عنهم، ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم بالجنة، وعذب كثير من المسلمين. كما أن من أبرز الأسباب الدافعة للهجرة الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين وعلى بني هاشم خاصة، حيث تآمرت قريش واجتمع رجال منها على تنفيذ حصار ظالم يقتضي مقاطعة المسلمين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، فلا يتزوجوا منهم أو يزوجوهم ولا يبتاعوا منهم أو يبيعوهم. وأصاب المسلمون من هذا الحصار أذى وسوءا شديدا، حتى إن منهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، واستمر الحصار والمقاطعة حتى اجتمع أربعة من رجال قريش يرفضون فيما بينهم مقاطعة أبناء عمومتهم وأرحامهم من بني هاشم، واتفقوا على إنهاء المقاطعة، وجاءوا إلى قريش ليخبروهم بجواب إنهاء المقاطعة. فلما رجعوا إلى الصحيفة التي كتبت عليها بنود المقاطعة وجدوها قد أكلت وأكلتها حشرة الأرض إلا لفظ الجلالة.

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهل مكة للإسلام، وباشر دعوتهم منتهجا في سبيل ذلك أساليب متسمة بالرفق كالحكمة والموعظة الحسنة. إلا أن أهل مكة وقتها لم يتقبلوا الإسلام وحاربوا دعوته، فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن مكان آخر للدعوة. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب وأهلها قبولا للدعوة وإقبالا عليها، خاصة حين لقيهم في موسم الحج وهم جماعة من الخزرج، وهي قبيلة من

0: استجاب الرجال بن الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم عن الإسلام وتلا عليهم القرآن، ولم يستغرب الخزرج دعوة النبي إذ هم في يثرب يجاورون اليهود الذين كانوا يحدثون عن قرب قدوم نبي في هذا الزمان. ورجع الخزرجيون إلى يثرب وأخبروا قومهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حل العام القادم جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في مكان يدعى العقبة، فسميت تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى.
1: لحظة فارقة.
0: رجع هؤلاء الرجال بعد البيعة إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم. ورجعت في العام الذي يليه جماعة من الأوس والخزرج، بلغ عددهم 73 رجلا وامرأتين، فدعاهم النبي للإسلام وبايعهم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، فتمت بذلك بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى المدينة، وبقي هو في مكة المكرمة. لم يأتي الإذن بعد، واشتد أذى قريش عليه، وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتحاول ردعهم عن الهجرة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن، إذ جاء إذن إلهي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله.

0: ولكن في ليلتها بلغ من تآمر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعوا ليخططوا لكيفية التخلص منه وإيقاف دعوته، فمنهم من اقترح أن يحبس، ولم يبق هذا الرأي القبول خوفا من منعة بني هاشم له، ومنهم من رأى نفيه وإخراجه، ورفض هذا الرأي أيضا خشية أن يجتمع الناس عليه ويسمعوا دعوته، إلى أن اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة برجل يقف على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تتمكن حينها بنو هاشم من المطالبة بالقصاص ويضيع دمه بين القبائل. وقد أطلع جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه، وأغشى الله النعاس على الرجال وكانوا 10 فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من سيوفهم.
1: لحظة فارقة.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقال له إني قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة.

0: عاطفة المحبة لوطنه، واستحضر مكانتها العظيمة في وجدانه لوجود البيت الحرام فيها، فقال مودعا إياها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر مستخفين عن أعين قريش، وغادر مكة المكرمة. وفي طريق السير كان أبو بكر الصديق يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلفه من فرط خوفه عليه ومحبته له وليحميه. وعند وصولهما إلى غار ثور لم يقبل أبو بكر إلا أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس المكان ليتفقده ويتأكد من أمنه، ثم دخل رسول الله ومعه أبو بكر في الغار. بالرغم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب الحيطة والحذر قبل وأثناء هجرته، إلا أنه لم يركن إلى تلك الأسباب أو يتكل عليها، بل كان كل اتكاله على الله تعالى، وكان ملازما للدعاء الوارد في قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد سخر الله تعالى لرسوله وصاحبه أبي بكر جندا من مخلوقاته لتضليل كفار قريش الذين لحقوا بالنبي بعد أن عرفوا بخروجه من مكة المكرمة، إلى أن وصلوا إلى باب غار ثور الذي يؤوي النبي وأبا بكر، وكانوا على مقربة منهما، فوجل أبو بكر وطمأنه النبي وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جيشت قريش الناس وأعلنت في نواديها عن مكافأة متمثلة بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة بن مالك وخرج يتتبع أثر النبي طمعا في المكافأة. فلما اقترب من النبي وأبي بكر وكاد أن يصل إليهما، غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يستطع التقدم بها، فأخبر سراقة النبي بمؤامرة قريش، وسأل النبي سراقة أن يخفي عن قريش أمره وأمر أبي بكر، ووعده مقابل ذلك بسواري كسرى. فرجع سراقة وأخفى خبر النبي عن قريش، وهذا من عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام.
1: لحظة فارقة.
0: كان أهل المدينة المنورة على علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرون دخوله عليهم، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار لانتظاره كعادتهم، حتى لم يبقى لهم ظل يستظلون به، فعادوا إلى بيوتهم. وفي تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام فشاهده رجل من اليهود، فأسرع إلى الأنصار وأخبرهم بقدومه، فخرجوا لاستقباله مسرعين والفرحة تغمرهم، والتقوا به عند ظاهر الحرة. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء عند بني عمرو ابن عوف 14 ليلة، حيث أسس مسجد قباء، ثم قرر عليه الصلاة والسلام دخول المدينة، فأرسل إلى زعماء بني النجار فقدموا إليه متقلدين سيوفهم. وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة استقبله 500 من الأنصار، فدخل بموكب عظيم.

0: وكان من بين الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد وصف الموقف قائلا:
1: ما رأيت أهل

0: المدينة فرحوا بشيء، فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: خرج الرجال والنساء على أسطح المنازل، وانتشر الأطفال في الشوارع وهم يرددون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة، سأل قائلا: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري:
0: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.
1: وقيل أن كل واحد من زعماء الأنصار كان يتمنى استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتذر منهم ويأمرهم بترك الناقة لأنها مأمورة، إلى أن بركت الناقة عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فنزل عليه الصلاة والسلام في دعاء.

فرحت يثرب بمحياه وحق لها الفرح، فهو البدر المنير وثغره الفجر، هبة الرحمن منذ آدم محمد محمود، بشارة الأنبياء في كل عهد ونور. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رحمة مهداه، يا من اشتاقت القلوب لرؤياك. بهذا الحدث التاريخي مستمعين الكرام نشأ التاريخ الهجري، وولدت لحظة فارقة تؤرخ لهجرة كلها معجزات لخاتم الأنبياء والمرسلين.

وتهديد ونفي، تضييق بلغ حد القتل، صحبه في القيد تصبحهم الصياط وتمسيهم، فما له إلا أن يقول صبرا صبرا صبرا صبرا. حال يحيلك للمحال، فالقوم عنك معرضون ولقولك مكذبون، وزاد الهم هما، فحبيب قريب عم حنون يرحل عن الدنيا، وزوجة وسند تلتحق بجوار ربها، عام حزن لم يشفع له عند قومه فارتحل إلى الطائف بحثا عن أمل في قلوب القوم، فما وجد إلا القسوة والغلظة، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرموه بالحجارة حتى دميت قدمه، فدعا ربا مجيبا فجاءه الجواب أن أمر القوم بإشارة منك، لن تبقي منهم ولن تذر، لكنه الرحمة المهداة عفا وصفح، راجيا لهم الهداية في قابل الأيام. رجع مكسور الخاطر إلى قومه فمنعوه الدخول، فاستجار فأجير، وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، حفيد سادات قريش، الصادق الأمين، النبي الأمي، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.

0: بقي في الجوار فترة يرى صحبه يعذبون، فلم يصبر فخرج من جوار الرجل شاكرا حسن الصنيع، محتسبا شر ما سيلقى عند الله. عمه أبو لهب يتبعه في كل حي ونادي، وبأعلى صوته ينادي: ساحر كذاب، أنا عمه وأعلم الناس به، فلا تردوا عليه الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعث صحبه بعدما اشتكوا الظلم إلى الحبشة مهاجرين، فتبعهم القوم عازمين، ولكن الله هو خير الحافظين. أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت تلك الهجرة الأولى، ولكن الحيلة هي من أرجعتهم فوقعوا في العذاب والذل، وهاجروا الثانية، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه جل في علاه. فكيف كان الأمر وماذا حدث؟ هذا هو موضوع حلقتنا في لحظة فارقة.
1: لحظة فارقة.
0: لم تكن أولى حركات الهجرة متمثلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقد سبقت الهجرة إلى المدينة بهجرة بعض المؤمنين الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاشتداد أذى المشركين في مكة عليهم، ولم يكن لهم من يحميهم من أذى قريش، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب. لذا فإن من أعظم أسباب ودوافع الهجرة سواء إلى الحبشة ومن بعد ذلك إلى المدينة حماية أنفسهم من إيذاء المشركين، فقد تعرض الكثير منهم للتعذيب. فعذب بلال بن رباح رضي الله عنه وألقي في الصحراء في شدة الحر، وعذب آل ياسر رضي الله عنهم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم بالجنة، وعذب كثير من المسلمين. كما أن من أبرز الأسباب الدافعة للهجرة الحصار الذي فرضته

قريش على المسلمين وعلى بني هاشم خاصة، حيث تآمرت قريش واجتمع رجال منها على تنفيذ حصار ظالم يقتضي مقاطعة المسلمين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، فلا يتزوجوا منهم أو يزوجوهم ولا يبتاعوا منهم أو يبيعوهم. وأصاب المسلمون من هذا الحصار أذى وسوءا شديدا، حتى إن منهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، واستمر الحصار والمقاطعة حتى اجتمع 4 من رجال قريش يرفضون فيما بينهم مقاطعة أبناء عمومتهم وأرحامهم من بني هاشم، واتفقوا على إنهاء المقاطعة، وجاءوا إلى قريش ليخبروهم بجواب إنهاء المقاطعة. فلما رجعوا إلى الصحيفة التي كتبت عليها بنود المقاطعة وجدوها قد أكلت وأكلتها حشرة الأرض إلا لفظ الجلالة.

0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهل مكة للإسلام، وباشر دعوتهم منتهجا في سبيل ذلك أساليب متسمة بالرفق كالحكمة والموعظة الحسنة. إلا أن أهل مكة وقتها لم يتقبلوا الإسلام وحاربوا دعوته، فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن مكان آخر للدعوة. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب وأهلها قبولا للدعوة وإقبالا عليها، خاصة حين لقيهم في موسم الحج وهم جماعة من الخزرج، وهي قبيلة من القبائل القاطنة في يثرب، ودعاهم للإسلام. استجاب الرجال من الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم عن الإسلام وتلا عليهم القرآن، ولم يستغرب الخزرج دعوة النبي، إذ هم في يثرب يجاورون اليهود الذين كانوا يحدثون عن قرب قدوم نبي في هذا الزمان. ورجع الخزرجيون إلى يثرب وأخبروا قومهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا حل العام القادم جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في مكان يدعى العقبة، فسميت تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى.
1: لحظة فارقة.
0: رجع هؤلاء الرجال

رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم. ورجعت في العام الذي يليه جماعة من الأوس والخزرج، بلغ عددهم 73 رجلا وامرأتين. فدعاهم النبي للإسلام وبايعهم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، فتمت بذلك بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة إلى المدينة، وبقي هو في مكة المكرمة. لم يأتي الإذن بعد، واشتد أذى قريش عليه، وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتحاول ردعهم عن الهجرة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن، إذ جاء إذن إلهي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله.

0: ولكن في ليلتها بلغ من تآمر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعوا ليخططوا لكيفية التخلص منه وإيقاف دعوته، فمنهم من اقترح أن يحبس، ولم يبق هذا الرأي القبول خوفا من منعة بني هاشم له، ومنهم من رأى نفيه وإخراجه، ورفض هذا الرأي أيضا خشية أن يجتمع الناس عليه ويسمعوا دعوته، إلى أن اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة برجل يقف على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تتمكن حينها بنو هاشم من المطالبة بالقصاص ويضيع دمه بين القبائل. وقد أطلع جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه، وأغشى الله النعاس على الرجال وكانوا 10، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من سيوفهم.
1: لحظة فارقة.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقال له: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. والمقصود بقول أبي بكر الصحبة أنه يريد أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ويسأله

0: الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر مستخفين عن أعين قريش، وغادر مكة المكرمة. وفي طريق السير كان أبو بكر الصديق يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلفه من فرط خوفه عليه ومحبته له وليحميه. وعند وصولهما إلى غار ثور لم يقبل أبو بكر إلا أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس المكان ليتفقده ويتأكد من أمنه، ثم دخل رسول الله ومعه أبو بكر في الغار. بالرغم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب الحيطة والحذر قبل وأثناء هجرته، إلا أنه لم يركن إلى تلك الأسباب أو يتكل عليها، بل كان كل اتكاله على الله تعالى، وكان ملازما للدعاء الوارد في قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد سخر الله تعالى لرسوله وصاحبه أبي بكر جندا من مخلوقاته لتضليل كفار قريش الذين لحقوا بالنبي بعد أن عرفوا بخروجه من مكة المكرمة، إلى أن وصلوا إلى باب غار ثور الذي يؤوي النبي وأبا بكر، وكانوا على مقربة منهما، فوجل أبو بكر وطمأنه النبي وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جيشت قريش الناس وأعلنت في نواديها عن مكافأة متمثلة بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة بن مالك وخرج يتتبع أثر النبي طمعا في المكافأة. فلما اقترب من النبي وأبي بكر وكاد أن يصل إليهما غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يستطع التقدم بها، فأخبر سراقة النبي بمؤامرة قريش، وسأل النبي سراقة أن يخفي عن قريش أمره وأمر أبي بكر، ووعده مقابل ذلك بسواري كسرى. فرجع سراقة وأخفى خبر النبي عن قريش، وهذا من عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام.
1: لحظة فارقة.
0: كان أهل المدينة المنورة على علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرون دخوله عليهم، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج الأنصار لانتظاره كعادتهم، حتى لم يبقى لهم ظل يستظلون به فعادوا إلى بيوتهم. وفي تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام فشاهده رجل من اليهود، فأسرع إلى الأنصار وأخبرهم بقدومه، فخرجوا لاستقباله مسرعين والفرحة تغمرهم، والتقوا به عند ظاهر الحرة. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء عند بني عمرو بن عوف 14 ليلة، حيث أسس مسجد قباء، ثم قرر عليه الصلاة والسلام دخول المدينة، فأرسل إلى زعماء بني النجار، فقدموا إليه متقلدين سيوفهم. وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة استقبله 500 من الأنصار، فدخل بموكب عظيم.

0: وكان من بين الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد وصف الموقف قائلا:
1: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خرج الرجال والنساء على أسطح المنازل، وانتشر الأطفال في الشوارع وهم يرددون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم يمشي في المدينة سأل قائلا: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري:
1: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.
0: وقيل أن كل واحد من زعماء الأنصار كان يتمنى استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتذر منهم ويأمرهم بترك الناقة لأنها مأمورة، إلى أن بركت الناقة عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فنزل عليه الصلاة والسلام في داره.

فرحت يثرب بمحياه وحق لها الفرح، فهو البدر المنير وثغره الفجر، هبة الرحمن منذ آدم محمد محمود، بشارة الأنبياء في كل عهد ونور. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا من اشتاقت القلوب لرؤياك. بهذا الحدث التاريخي مستمعينا الكرام، نشأ التاريخ الهجري وولدت لحظة فارقة تؤرخ لهجرة كلها معجزات لخاتم الأنبياء والمرسلين.

فهم بنار أججوها لقا وهم

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له

من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM. يا مرحبا بك عد ما لاح بارك، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM.

0: خالد.
1: وطن ثاني مع واطف محمد،
2: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
3: الخامسة تماما،
4: تمام. الثانية،
3: الواحدة تماما،
5: الثانية تماما،
3: السادسة تماما،
5: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة،
2: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفجير FM.

0: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM. يا مرحبا بك عد ملاح بارق أو عد نجم في السماء بان نوره سهيل الذي لا بان في الصبح شارق تبدأ المواسم والحياة مطيورة يا سائلا عن حسبة الوقت والدر تلقى جوابه في السنين القديمة تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر وتعد عشرات الشهور العظيمة تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM.

0: لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
0: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وأنت حسن.